دي هم بنقول لاين هم بنقول لاين مستر تي ازوك اس اتيني رايكون كفريدا اوزو اكوتوني اتفو باريدي يطلع بيهان دورنجان شو اسميو زيك.

0: ماشي.
1: مين اللي بيلعب؟
2: اندونيزيا.
1: يا تاتي
2: وش ابو اندونيزيا؟
1: يا ناتي
2: Thank you.